Manu. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله